0: صوت الشباب الأولى.
1: هوس يريد سرطوتيان ساينة.
2: يا ريدا سارتوتيان ساينا سيرت ساينا